مريت سوا كاو نقريك برا تاتا مريت سوا ستيشن سامر رافون 360 راديو كتير شنو هيك خد مدي سما مسوا خم بي انا مسوا من تاتا يا وا كت قلو بدي ما سما بدي تاتا رو ابلة كي سيتي بسي خد لما لاتيا سما لبو بدي شو بات تمبريتشر صارو نا 11 degrees celsius مريت سكي مورلين تين يا خو مارورو يا نا خو اتونيا Abata, yeah, ebile probability ya pula ke 59%. O karente tatloga ya go hudimo, yo ya no ma bana ka re simolo tsika 57%, 56, 57. Ya no tsaya go hudimo, tse tatloga. Ga kitso re indicate e re blela sengwe gore no. Motlomong ka malatsia mararo, ke tlo tso ga ke le pula. Ya ka jesona tsogile ka maraka amra ga malatsi a mararo ke mo nyare blela gore no wa bona probability ga ntse go lantse go lantse ya go godimo ke tlo feletsela gore ke a letlela ke ana ya no ke le

مرات تاتا مرات واستيشن سامانتا سا نرافون 360 راديو كي اخد ميديسا خوتا مولنتين لخم بيينو كيري دميلا نكوارو ناي توخيل مان يا كي متتوين مينة بلخا اوزا يا بكاي خيسيون يا بو متتوين سومي لبو نه per ha ura yabo le somme ya non kana questa fi simpilo tla bere tswara re tlogela re fa Cynthia K tsa re tsame ka o kare ke bolo ya mabane ya no naki Mexico Cynthia K ke South Africa yo ga tsame ke tlo compara di radio tsarona radio show tsarona le ka mokgwa basimane ba rona ba tshamekile mabane ya ka di five defenders e be le gore ba korwa di-goal tse pedi ba na le di five defenders nna ke give up ile nna ke give up ile moreetsi wa kaona gore ke a morata ya ga ke itse gore o naganang ka motshameko le wa maabane fela o ne o le botlhoko thata ya fela ke karolo ya botshelo ba go boleletse gore ga ntse re gola batsadi ba go boleletse gore ba tla o herda ga ntse o gola o tlo kry-a batho ba bantsi ba go herda yaanong ba re herda